أولى الوصايا. وبلغ الفريسيين أن يسوع أفحم الصديقيين فاحتشدوا، وسأله واحد منهم عالم بالتوراة ممتحنا له: يا معلم، ما الوصية العظمى في التوراة؟ قال يسوع: أحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل فكرك، هذه هي الوصية العظمى والأولى. والثانية التي تشبهها: أحبب قريبك حبك نفسك. وبهاتين الوصيتين تختصر التوراة كلها والأنبياء. وسأل يسوع الفريسيين المحتشدين: ما رأيكم في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا: ابن داود. قال يسوع: وكيف يوحى إلى داود فيدعو المسيح ربا إذ يقول: قال الرب لربي: اجلس من عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه ربا، فكيف يكون لداود ابنا؟ فأعياهم جميعا الجواب، ومن ذاك اليوم لم يعد أحد يجسر أن يطرح عليه سؤالاً.

قال يسوع: أحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل فكرك. هذه هي الوصية العظمى والأولى.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.